ناصر سيد يلا كمام قدام الله الكريم ايوه ايوه اكسر سيد يلا كمام قدام الله الكريم